لا إله إلا الله رب جعلني مقيم الصلاة وأن ذرية ربا تقبل ويأتي بحلق جديد وما ذلك صلي فرض الجمعة الله أكبر الله أكبر إني وجه لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم